0: الرافضين والمعارضين للرئيس محمد مرسي ما زال هما هو الصوت الاعلى حتى هذه اللحظه في محافظه
1: عبر الاسخاص.